والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis ghafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami'a amalihim wa qadallahu lahum jami'a hawaijihim wa syafallahu lahum maradahum. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

إلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم مغفورين غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع العلماء والأولياء الأحياء منهم والأموات في جنبان كلهم وخصوصا في تنبا فراس كلهم وفي صدق دكوه كلهم وفي تنعيات كلهم وفي رجوش كلهم وفي تطويران كلهم وفي شكر كلهم وفي سبلاك كلهم وفي كلاس كلهم وفي واتوكالوه كلهم وفي غلبان كلهم وفي غلبان مالان كلهم وفي باجول كوان كلهم وفي غنوه واتو كلهم وفي باكر وجو كلهم وفي بدس كلهم وفي سميلا كلهم وفي برجت كلهم وأصولهم وفروعهم ومشاكهم وتلاميذهم نفعنا الله بهم وفي علومهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بہ کو چمیہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sumairah hati Mbah Rifai ngundang lagi, Mbah Irsyad ngundang lagi, Mbah Hasan Ilyas ngundang lagi, Mbah Abdurrahman ngundang lagi, Mbah Abu Bakar Tamyiz ngundang lagi, Mbah Hasan Mustajab, Mbah Hasan Mustafa, Mbah Hasan Mu'ali, Mbah Musifa Hasan, Mbah Hasan Mustahir, wa usulihim wa furu'ihim, wa farallahu lahum dunubahum, wa taqabbalallahu lahum jami'amalihim. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك.